0: آه يا حنان.
1: كل سنة وانتم طيبين من Energy 92.1. عيد أضحى مبارك.

0: احنا دلوقتي في العيد، والعيد يعني لحمه وفته،
1: والزه من بره والزيتين من جوه وفراخ ولحمه وفته،
0: يعني معدتنا بتشتغل باقصى طاقتها وهي بتحاول تهضم اللي بيدخل لها ده. وشوف الصدف يا اخي، النهارده هو اليوم العالمي لصحه المعده، World Digestive Health Day. اليوم ده بيتعمل كل سنه من منظمه اطباء الجهاز الهضمي العالميه عشان يفكرونا انه المعده مش بس عضو في الجسم، دي شريكه حياه، بس شريك متبهدل معانا جامد.
2: مفيش حب احلى من حب الاكل.
0: السؤال دلوقتي، ازاي نحافظ على معدتنا بعد معجنه اكل العيد اللي كلنا عملناها دي؟ مضغ الاكل كويس قبل البلع. الهضم بيبدأ من البق، لما بناكل بسرعة وبنبلع معدتنا بتشتغل ضعف الجهد، خصوصاً اللحمة الدسمة، لازم ندي نفسنا وقت ونمضغ الأكل كويس. بعد كل وجبة دسمة اشرب مية دافية مش باردة، لأن المية الباردة بتعمل صدمة للمعدة وبتبطئ الهضم. وابعد عن المشروبات الغازية والعصائر المعلبة عشان بيزودوا الانتفاخ مش بيساعدوا. أكيد بعد ما بنضرب الفتة واللحمة بيكبس علينا النوم، بس اصبر على الأقل ساعتين قبل ما تنام، وياريت كمان ثلاثة. النوم فوراً بعد الأكل بيخلي الحمض يطلع من المعدة للمريء ويسبب حرقة. اتمشى شوية في البيت حتى لو مشي خفيف. كوباية زنجبيل أو نعناع بعد الأكل معجزة حقيقية، بتهدي المعدة، بتقلل الانتفاخ وبتساعد على الهضم. وده مش كلام جدات، لأ، العلم بيأكد ده. طبعاً بدون سكر بيكون الحل الأمثل. لو العزومة طويلة اتفادى تاكل كل الأصناف في نفس الوقت، ابدأ بالسلطة والخضار الأول بعدين اللحمة، وسيب الحلو للآخر. المعدة زي أي حاجة تانية محتاجة تشتغل بنظام، فبلاش نغفلها. مشي من 10 ل 15 دقيقة خفيف بعد الوجبة الكبيرة بيساعد الجهاز الهضمي يشتغل أحسن بكتير. مش لازم جيم ولا تمارين قوية، بس اتحرك. حاول يكون في سلطة وخضار على الأكل في العيد، الألياف بتساعد الأمعاء تتحرك وبتمنع الإمساك اللي بيجي بعد الأكل الدسم. ويا سلام في شوية طحينة مع السلطة. عيد الأضحى جه وبعده هندخل على الصيف والساحل، فكل واحد هيبقى عنده اختيار من الاتنين. بص، هو اختيار صعب، بس في كل الأحوال استمتع بالعيد زي ما تحب. أنرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتوا بخير وسعادة،
3: كل سنة وانتم طيبين، العيد فرحة.

العيد فرحة، وعشان تكون فرحان في العيد شوف أكتر مكان بترتاح فيه وروحه. حاول تفصل وتهدي أعصابك وتستفيد بالأجازة بتاعتك إنك ترجع بمود جديد. إنرجي بتقولك كل عيد وإنت فرحان.

0: تعرف مين اللي بيصعب عليا بجد في عيد الاضحى؟
1: مين؟ الخروف؟
0: لا يا ريت، بيصعب عليا اي حد نباتي ملوش في اللحم.
1: عشان كلنا بناكل ماشي ومحمر مع ده هو يعني؟
0: لا برضو.
1: امال ايه؟
0: عشان ده بيطلع من العيد فاضي خالص، لا منه اكل لحمه ولا حتى خد عيديه عشان ده عيد لحمه.
1: بس هو برضو بيستفاد انه بينزل في العيد يلاقي مفيش زحمه.
0: ما هو برضو مش هيبقى ولا عاديه ولا لحمه ولا قله زحمه.

0: زي ما تحب. أنا جي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتم بخير وسعادة.
1: فسائية جديد على أنرجي، حودة بندق، زاب ثروت، وماهر الملاخ، يوم بيومه.

وخلصت من شغلي الجميل، مع ان عقدي مكتوب فيه 5 بالكتير. سرحت في الشوارع والناس اللي فيها تاهت، تهت في الاغاني والاحلام اللي كانت، وفجأة الدنيا قامت خناقة على التسعيرة، سواق بيشخط في الركابة كأنه موصلهم جميلة، والالف ليلة وليلة بس القصة دي هزيلة، زي الدراما عندنا مش بتعكس اللي فينا. لما نفسه والركاب وقال على الله التوكل، كل ما بمشي في الحياة بحس روحي اتقل، بحس روحي اهبل، صدقت ناس غريبة، كنت فاكر نفسي اعقل، كنت فاكر نفسي بفهم. اتلهيت في فيديوهات بتقول لي ركز على اللي جاي، عايز تنجح هتنجح، طب قول لي ازاي؟ عالم كدابة، نص مدعين نجاح ونص مدعين كابة. الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة، الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة، من عارف ده فلسه مثبت في الحياة، كتير بني آدم ساكن بس جواه اللي جواه.

0: جديد على انرجي. حودة بندق، زاب ثروت، وماهر الملاخ يوم بيومه.
1: تسعد التمام، وصلت الجراش الأحلام. هنا بس صاحب القهوة اللي حياته ماشية لقدام. هنا دخان من غير لحمة، فوضى من غير زحمة. رهنك كتير خسرانة، لكن بغرابة الناس مسامحة.

لصوت عتاب بعيد مسموع، مش عايط حوت اخلص من عيني كل الدموع. مطاريد كتير هنا هربانين من غدر الدنيا، في اللي بيهرب عنده است واللي بيهرب من ماضيه، في اللي خسر من الدنيا بست والمسؤولية بتناديه. هنا بنهرب من الواقع، نهرب من المضارع، راح ما بين شفتين او جولتين نرجع نصارع.

العيد فرح، وعشان تكون فرحان في العيد اتفرج على المسلسلات والأفلام اللي كان نفسك تتفرج عليها ووقتك ما كانش بيسمح. ويا سلام لو ترجع لخروجة السينما في العيد، هتنبسط. انرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

فينا بيتعلم ببلاش، اتجرح واتعلم ولا بأساذج وسط الناس. ما بلاش تستنى اي حاجة من اي حد، صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد، ولا اقولك كويس انه سابك يعرف قيمة غيابك. العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابة، يمكن عشان

هتقضي أجازة العيد نوم؟ هتقضيها أكل؟ ولا حتى هتسافر؟ في كل الحالات شغل إنرجي واستمتع. إنرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتوا بخير وسعادة.

في أجازة العيد مفيش مواعيد، مفيش منبه، مفيش استرس، بس في لزازة، في مزيكا، في انرجي. انرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتم بخير وسعادة.

لو أجازة العيد خطتك الوحيدة فيها هي السرير، شغل انرجي وخلي دماغك تسافر لوحدها. انرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتوا بخير وسعادة.

العيد فرحة، وعشان تكون فرحان في العيد حاول تعمل حاجة تفرحك وتفرح اللي حواليك، زي إنك تتقابل مع أهلك وحبايبك وكل الناس اللي بيكون نفسك تقابلهم بس الوقت ما بيسمحش. أنرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

العيد فرحة، وعشان تكون فرحان في العيد شوف أكتر مكان بترتاح فيه وروحه. حاول تفصل وتهدي أعصابك وتستفيد بالأجازة بتاعتك إنك ترجع بمود جديد. إنرجي بتقولك كل عيد وإنت فرحان.

العيد فرح. وعشان تكون فرحان في العيد اتفرج على المسلسلات والأفلام اللي كان نفسك تتفرج عليها ووقتك ما كانش بيسمح. ويا سلام لو ترجع لخروجة السينما في العيد هتنبسط. انرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

العيد فرحة، وعشان تكون فرحان في العيد حاول تعمل حاجة تفرحك وتفرح اللي حواليك، زي إنك تتقابل مع أهلك وحبايبك وكل الناس اللي بيكون نفسك تقابلهم بس الوقت ما بيسمحش. إنرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

0: العيد بالنسبة لي نسافر ونشوي ريش كفتة ضاني شوية كباب.
1: انرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

العيد فرحة، وعشان تكون فرحان في العيد شوف أكتر مكان بترتاح فيه وروحه. حاول تفصل وتهدي أعصابك وتستفيد بالأجازة بتاعتك إنك ترجع بمود جديد. إنرجي بتقولك كل عيد وإنت فرحان.

0: العيد بالنسبة لي الأكل، يعني الفتة واللحمة والحاجات بقى اللي بناكلها في النص. العيد بالنسبة لي أهم حاجة فيه الأكل.
1: أنرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

هتقضي أجازة العيد نوم؟ هتقضيها أكل؟ ولا حتى هتسافر؟ في كل الحالات شغل إنرجي واستمتع. إنرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتوا بخير وسعادة.

فعيد الأضحى المبارك على كل الفيجيتيريانز والفيجنز. توخي الحذر والانتباه لمحاولات عزومات القرايب، لأنها بالتأكيد حتكون مليئة باللحمة والفتة وحلويات اللحوم المختلفة. خلوا بالكم.

أجازة العيد مفيش مواعيد، مفيش منبه، مفيش استرس، بس في لزازة، في مزيكا، في انرجي. انرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتم بخير وسعادة.

أجازة العيد مفيش مواعيد، مفيش منبه، مفيش ستريس، بس في لزازة، في مزيكا، في انرجي. انرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتوا بخير وسعادة.

لو أجازة العيد خطتك الوحيدة فيها هي السرير، شغل انرجي وخلي دماغك تسافر لوحدها. انرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتوا بخير وسعادة.

مسافر في العيد؟ طريق طويل ها؟ خلي أنرجي معاك تهون عليك المشوار. أنرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتوا بخير وسعادة.

0: العيد بالنسبة لي نسافر ونشوي ريش كفتة ضاني شوية كباب.
1: انرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. مع اول حفلات صيف 2026 فاكبر مول بالشيخ زايد بيرميلان مول مع ديسكو مصر والنجم ناصر.
1: ليه عني بعيد والشو بيزيد وحبيبي بيعبر ليه سايبني في حير كان باين حتى علي.
0: مستنيينكم يوم السبت 30 مايو رابع ايام عيد الاضحى في بيرميلان مول الشيخ زايد. تقدروا تشتروا التيكتس من على تيكتس مارشي. brought to you by Cleopatra Group organized by Gorilla Zone official radio sponsor energy 92.1
2: بمناسبة عيد الأضحى إنرجي بتقول لكم كل سنة وانتوا طيبين.

مسافر في العيد، طريق طويل، خلي انرجي معاك تهون عليك المشوار. انرجي بتقول لكم كل عيد اضحى وانتوا بخير وسعاده.

0: الأضحى جاي يفرحنا زي كل سنة، وزي كل سنة برضو هنشوف كل كليشيهات عيد الأضحى زي إفيه
1: صدق سلخت قبل مدبح،
0: وكمان فيديوهات العجول الهربانة، والأغنية دي طبعا
2: صوت الخروب بينبح سلخته قبل مدبح مني ربطه في المنور لا بس نطعم أنور.
0: المهم رغم كل الحاجات اللي بنعملها كل سنة دي، برضو أنرجي السنة دي بتقول لكم كل سنة وانتوا طيبين، عيد أضحى سعيد، وربنا ما يقطع لنا عادة.

العيد فرحة، وعشان تكون فرحان في العيد شوف أكتر مكان بترتاح فيه وروحه. حاول تفصل وتهدي أعصابك وتستفيد بالأجازة بتاعتك إنك ترجع بمود جديد. إنرجي بتقولك كل عيد وإنت فرحان.

0: العيد بالنسبة لي الأكل، يعني الفتة واللحمة والحاجات بقى اللي بناكلها في النص. العيد بالنسبة لي أهم حاجة فيه الأكل.
1: انرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

0: احنا دلوقتي في العيد، والعيد يعني لحمة وفتة،
1: والزيت من بره والزيت من جوه وفراخ ولحمة وفتة،
0: يعني معدتنا بتشتغل بأقصى طاقتها وهي بتحاول تهضم اللي بيدخل لها ده. وشوف الصدف يا أخي، النهاردة هو اليوم العالمي لصحة المعدة، World Digestive Health Day. اليوم ده بيتعمل كل سنة من منظمة أطباء الجهاز الهضمي العالمية عشان يفكرونا إنه المعدة مش بس عضو في الجسم، دي شريكة حياة، بس شريك متبهدل معانا جامد.
2: مفيش حب أحلى من حب الأكل.
0: السؤال دلوقتي، إزاي نحافظ على معدتنا بعد معجنة أكل العيد اللي كلنا عملناها دي؟ مضغ الأكل كويس قبل البلع. الهضم بيبدأ من البق، لما بناكل بسرعة وبنبلع معدتنا بتشتغل ضعف الجهد، خصوصاً اللحمة الدسمة. لازم ندي نفسنا وقت ونمضغ الأكل كويس. بعد كل وجبة دسمة اشرب مية دافية مش باردة، لأن المية الباردة بتعمل صدمة للمعدة وبتبطئ الهضم. وابعد عن المشروبات الغازية والعصائر المعلبة عشان بيزودوا الانتفاخ مش بيساعدوا. أكيد بعد ما بنضرب الفتة واللحمة بيكبس علينا النوم، بس اصبر على الأقل ساعتين قبل ما تنام، وياريت كمان ثلاثة. النوم فوراً بعد الأكل بيخلي الحمض يطلع من المعدة للمريء ويسبب حرقة. اتمشى شوية في البيت حتى لو مشي خفيف. كوباية زنجبيل أو نعناع بعد الأكل معجزة حقيقية، بتهدي المعدة، بتقلل الانتفاخ وبتساعد على الهضم. وده مش كلام جدات، لأ، العلم بيأكد ده. طبعاً بدون سكر بيكون الحل الأمثل. لو العزومة طويلة اتفادى تاكل كل الأصناف في نفس الوقت، ابدأ بالسلطة والخضار الأول بعدين اللحمة، وسيب الحلو للآخر. المعدة زي أي حاجة تانية محتاجة تشتغل بنظام، فبلاش نغفلها. مشي من 10 ل 15 دقيقة خفيف بعد الوجبة الكبيرة بيساعد الجهاز الهضمي يشتغل أحسن بكتير. مش لازم جيم ولا تمارين قوية، بس اتحرك. حاول يكون في سلطة وخضار على الأكل في العيد، الألياف بتساعد الأمعاء تتحرك وبتمنع الإمساك اللي بيجي بعد الأكل الدسم. ويا سلام في شوية طحينة مع السلطة. عيد الأضحى جه وبعده هندخل على الصيف والساحل، فكل واحد هيبقى عنده اختيار من الاتنين. بص، هو اختيار صعب، بس في كل الأحوال استمتع بالعيد زي ما تحب. أنرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتوا بخير وسعادة.
3: كل سنة وانتم طيبين، العيد فرحة.

سنة وانتم طيبين وكل أيامكم تبقى حلوة إن شاء الله يا رب. كارمن سليمان.

هتقضي أجازة العيد نوم؟ هتقضيها أكل؟ ولا حتى هتسافر؟ في كل الحالات شغل إنرجي واستمتع. إنرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتوا بخير وسعادة.

0: تعرف مين اللي بيصعب عليا بجد في عيد الأضحى؟
1: مين؟ الخروف؟
0: لا يا ريت، بيصعب عليا أي حد نباتي ملوش في اللحم.
1: عشان كلنا بناكل ماشي ومحمر ما عدا هو يعني؟
0: لا برضو.
1: أمال إيه؟
0: عشان ده بيطلع من العيد فاضي خالص، لا منه أكل لحمة ولا حتى خد عيدية عشان ده عيد لحمة.
1: بس هو برضو بيستفاد إنه بينزل في العيد يلاقي مفيش زحمة.
0: ما هو برضو مش هيبقى ولا عادية ولا لحمة ولا قلة زحمة.

في أجازة العيد مفيش مواعيد، مفيش منبه، مفيش استرس، بس في لزازة، في مزيكا، في انرجي. انرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتم بخير وسعادة.

العيد فرحة، وعشان تكون فرحان في العيد حاول تعمل حاجة تفرحك وتفرح اللي حواليك، زي إنك تتقابل مع أهلك وحبايبك وكل الناس اللي بيكون نفسك تقابلهم بس الوقت ما بيسمحش. إنرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

العيد بالنسبة لي نسافر ونشوي ريش كفتة ضاني شوية كباب. انرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. مع اول حفلات صيف 2026 فاكبر مول بالشيخ زايد بيرميلان مول مع ديسكو مصر والنجم ناصر.
1: ليه عني بعيد والشو بيزيد وحبيبي بيرعبين ليه سايبني في حير كان باين حتى علي.
0: مستنينكم يوم السبت 30 مايو رابع أيام عيد الأضحى في بيرميلان مول الشيخ زايد. تقدروا تشتروا التيكتس من على تيكتس مارشي. Brought to you by كليوباترا جروب. Organized by غوريلا زون. Official radio sponsor Energy 92.1. عيد الأضحى المبارك على كل الفيجيتيريانز والفيجنز. توخي الحذر والانتباه لمحاولات عزومات القرايب لأنها بالتأكيد هتكون مليئة باللحمة والفتة وحلويات اللحوم المختلفة. خلوا بالكم.

في أجازة العيد مفيش مواعيد، مفيش منبه، مفيش ستريس، بس في لزازة، في مزيكا، في انرجي. انرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتوا بخير وسعادة. جديد بلاك تيما على انرجي. يا جميل المحيّة،

0: كل سنة وانتم طيبين، كل اللي بيسمعوا انرجي 9201 او 92.1. كل سنة وانتم طيبين. سمير الخشاب.
1: جديد على انرجي، زياد زازا، ترك وكوكي. As you know.

العيد فرحة، وعشان تكون فرحان في العيد شوف أكتر مكان بترتاح فيه وروحه. حاول تفصل وتهدي أعصابك وتستفيد بالأجازة بتاعتك إنك ترجع بمود جديد. إنرجي بتقولك كل عيد وإنت فرحان.

مسافر في العيد طريق طويل، خلي انرجي معاك تهون عليك المشوار. انرجي بتقول لكم كل عيد اضحى وانتوا بخير وسعاده.

0: العيد بالنسبة لي الأكل، يعني الفتة واللحمة والحاجات بقى اللي بناكلها في النص. العيد بالنسبة لي أهم حاجة فيه الأكل.
1: انرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

0: عيد الأضحى جاي يفرحنا زي كل سنة، وزي كل سنة برضو هنشوف كل كليشيهات عيد الأضحى زي إفيه
1: ستا سلخت قبل مدبح،
0: وكمان فيديوهات العجول الهربانة، والأغنية دي طبعا
2: صوت الخروب بيمبح سلخته قبل مدبح مني ربطه في المنور لا بسنف عم أنور.
0: المهم رغم كل الحاجات اللي بنعملها كل سنة دي، برضو أنرجي السنة دي بتقول لكم كل سنة وانتوا طيبين، عيد أضحى سعيد، وربنا ما يقطع لنا عادة.

هتقضي أجازة العيد نوم؟ هتقضيها أكل؟ ولا حتى هتسافر؟ في كل الحالات شغل إنرجي واستمتع. إنرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتوا بخير وسعادة.

أجازة العيد مفيش مواعيد، مفيش منبه، مفيش استرس، بس في لزازة، في مزيكا، في انرجي. انرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتم بخير وسعادة.

لو أجازة العيد خطتك الوحيدة فيها هي السرير، شغل انرجي وخلي دماغك تسافر لوحدها. انرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتوا بخير وسعادة.

0: this is my job and this is what I do.
1: انرجي بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى.

العيد فرحة، وعشان تكون فرحان في العيد حاول تعمل حاجة تفرحك وتفرح اللي حواليك، زي إنك تتقابل مع أهلك وحبايبك وكل الناس اللي بيكون نفسك تقابلهم بس الوقت ما بيسمحش. أنرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. مع اول حفلات صيف 2026 فاكبر مول بالشيخ زايد بيرميلان مول مع ديسكو مصر والنجم ناصر.
1: ليه عني بعيد وشو بيزيد وحبيبي بيرعبك ليه سايبني في حير كان باين حتى علي.
0: مستنيينكم يوم السبت 30 مايو رابع أيام عيد الأضحى في بيرميلان مول الشيخ زايد. تقدروا تشتروا التيكتس من على تيكتس مارشي. brought to you by كليوباترا جروب organized by غوريلا زون official radio sponsor energy 92.1 energy. احنا دلوقتي في العيد والعيد يعني لحمة وفتة
2: وزة من برة والزيتين من جوة وفراخ ولحمة وفتة
0: يعني معدتنا بتشتغل بأقصى طاقتها وهي بتحاول تهضم اللي بيدخل لها ده. وشوف الصدف يا أخي النهاردة هو اليوم العالمي لصحة المعدة World Digestive Health Day. اليوم ده بيتعمل كل سنة من منظمة أطباء الجهاز الهضمي العالمية عشان يفكرونا إنه المعدة مش بس عضو في الجسم دي شريكة حياة بس شريك متبهدل معانا جامد.
3: مفيش حب أحلى من حب الأكل.
0: السؤال دلوقتي إزاي نحافظ على معدتنا بعد معجنة أكل العيد اللي كلنا عملناها دي؟ مطغي الأكل كويس قبل البلع. الهضم بيبدأ من البق. لما بناكل بسرعة وبنبلع معدتنا بتشتغل ضعف الجهد خصوصاً اللحمة الدسمة. لازم ندي نفسنا وقت ونمضغ الأكل كويس. بعد كل وجبة دسمة اشرب مية دافية مش باردة لأن المية الباردة بتعمل صدمة للمعدة وبتبطئ الهضم. وابعد عن المشروبات الغازية والعصائر المعلبة عشان بيزودوا الانتفاخ مش بيساعدوا. أكيد بعد ما بنضرب الفتة واللحمة بيكبس علينا النوم بس اصبر على الأقل ساعتين قبل ما تنام وياريت كمان ثلاثة. النوم فوراً بعد الأكل بيخلي الحمض يطلع من المعدة للمريء ويسبب حرقة. اتمشى شوية في البيت حتى لو مشي خفيف. كوباية زنجبيل أو نعناع بعد الأكل معجزة حقيقية بتهدي المعدة بتقلل الانتفاخ وبتساعد على الهضم. وده مش كلام جدات، لأ العلم بيأكد ده. طبعاً بدون سكر بيكون الحل الأمثل. لو العزومة طويلة اتفادى تاكل كل الأصناف في نفس الوقت. ابدأ بالسلطة والخضار الأول بعدين اللحمة وسيب الحلو للآخر. المعدة زي أي حاجة تانية محتاجة تشتغل بنظام فبلاش نغفلها. مشي من 10 ل 15 دقيقة خفيف بعد الوجبة الكبيرة بيساعد الجهاز الهضمي يشتغل أحسن بكتير. مش لازم جيم ولا تمارين قوية بس اتحرك. حاول يكون في سلطة وخضار على الأكل في العيد. الألياف بتساعد الأمعاء تتحرك وبتمنع الإمساك اللي بيجي بعد الأكل الدسم. ويا سلام في شوية طحينة مع السلطة. عيد الأضحى جه وبعده هندخل على الصيف والساحل فكل واحد هيبقى عنده اختيار من الاتنين. بص هو اختيار صعب بس في كل الأحوال استمتع بالعيد زي ما تحب. أنرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتوا بخير وسعادة.
4: كل سنة وانتم طيبين. العيد فرحة.

العيد بالنسبة لي نسافر ونشوي ريش كفتة ضاني شوية كباب. انرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

0: تعرف مين اللي بيصعب عليا بجد في عيد الاضحى؟
1: مين؟ الخروف؟
0: لا يا ريت، بيصعب عليا اي حد نباتي ملوش في اللحم.
1: عشان كلنا بناكل ماشي ومحمر ما عدا هو يعني.
0: لا برضو.
1: امال ايه؟
0: عشان ده بيطلع من العيد فاضي خالص، لا منه اكل لحمه ولا حتى خد عيديه عشان ده عيد لحمه.
1: بس هو برضو بيستفاد انه بينزل في العيد يلاقي مفيش زحمه.
0: ما هو برضو مش هيبقى ولا عاديه ولا لحمه ولا قله زحمه.

العيد فرح، وعشان تكون فرحان في العيد اتفرج على المسلسلات والأفلام اللي كان نفسك تتفرج عليها ووقتك ما كانش بيسمح. ويا سلام لو ترجع لخروجة السينما في العيد هتنبسط. انرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

0: فعيد الأضحى المبارك على كل الفيجيتيريانز والفيجنز. توخي الحذر والانتباه لمحاولات عزومات القرايب، لأنها بالتأكيد حتكون مليئة باللحمة والفتة وحلويات اللحوم المختلفة. خلوا بالكم.
1: جديد على انرجي، زياد زازا، ترك وكوكي. As you know.

في أجازة العيد مفيش مواعيد، مفيش منبه، مفيش ستريس، بس في لزازة، في مزيكا، في انرجي. انرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتوا بخير وسعادة. جديد بلاك تيما على انرجي. يا جميل المحيّة،

0: العيد بالنسبة لي الأكل، يعني الفتة واللحمة والحاجات بقى اللي بناكلها في النص. العيد بالنسبة لي أهم حاجة فيه الأكل.
1: أنرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

هتقضي أجازة العيد نوم؟ هتقضيها أكل؟ ولا حتى هتسافر؟ في كل الحالات شغل إنرجي واستمتع. إنرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتوا بخير وسعادة.

أجازة العيد مفيش مواعيد، مفيش منبه، مفيش استرس، بس في لزازة، في مزيكا، في انرجي. انرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتوا بخير وسعادة.

0: بمناسبة عيد الأضحى إنرجي بتقول لكم كل سنة وانتوا طيبين.
1: هو احنا فين؟

0: مسافر في العيد طريق طويل، خلي انرجي معاك تهون عليك المشوار. انرجي بتقول لكم كل عيد اضحى وانتو بخير وسعادة.
1: فسائيا جديد على انرجي، حودة بندق، زاب ثروت، وماهر الملاخ، يوم بيومه.

0: خلصت وخلصت من شغلي الجميل، مع ان عقدي مكتوب فيه 5 بالكتير. سرحت في الشوارع والناس اللي فيها تاهت، تهت في الاغاني والاحلام اللي كانت. وفجأة الدنيا قامت خناقة على التسعيرة، سواق بيشخط في الركابة كأنه موصلهم جميلة. والالف ليلة وليلة بس القصة دي هزيلة، زي الدراما عندنا مش بتعكس اللي فينا. لما نفسه والركاب وقال على الله التوكل، كل لما بمشي في الحياة بحس روحي اتقل، بحس روحي اهبل. صدقت ناس غريبة، كنت فاكر نفسي اعقل،
1: كنت فاكر نفسي بفهم.
0: اتلهيت في فيديوهات بتقول لي ركز على اللي جاي، عايز تنجح هتنجح، طب قول لي ازاي؟ عالم كدابة، نص مدعين نجاح ونص مدعين كابة. الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة، الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة. من عارف ده فلسه مثبت في الحياة، كتير بني آدم ساكت بس جواه اللي

0: جديد على انرجي. حودة بندق، زاب ثروت، وماهر الملاخ يوم بيومه.
1: تسعد التمام وصلت الجراش الأحلام، هنا بس صاحب القهوة اللي حياته ماشية لقدام. هنا دخان من غير لحمة، فوضى من غير زحمة، رهنك كتير خسرانة لكن بغرابة الناس مسامحة. صلي التمام.

لصوت عتاب بعيد مسموع، مش هعيط حقود اخلص من عيني كل الدموع. مطاريق كتير هنا هربانين من غدر الدنيا، في اللي بيهرب عنده است واللي بيهرب من ماضيه، في اللي خسر من الدنيا بست والمسؤوليه بتناديه. هنا بنهرب من الواقع، نهرب من المضارع، راح ما بين شفتين او جولتين نرجع نصارع.

العيد فرحة، وعشان تكون فرحان في العيد حاول تعمل حاجة تفرحك وتفرح اللي حواليك، زي إنك تتقابل مع أهلك وحبايبك وكل الناس اللي بيكون نفسك تقابلهم بس الوقت ما بيسمحش. أنرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

0: عيد الأضحى جاي يفرحنا زي كل سنة، وزي كل سنة برضو هنشوف كل كليشيهات عيد الأضحى زي إفيه
1: ستة سلخت قبل مدبح،
0: وكمان فيديوهات العجول الهربانة، والأغنية دي طبعا
2: صوت الخروب بينبح سلختو قبل مدبح مني ربطو في المنور لا بس نفع ما أنور.
0: المهم رغم كل الحاجات اللي بنعملها كل سنة دي، برضو أنرجي السنة دي بتقول لكم كل سنة وانتو طيبين، عيد أضحى سعيد، وربنا ما يقطع لنا عادة.

0: serious.
1: العيد بالنسبة لي نسافر ونشوي ريش كفتة ضاني شوية كباب. انرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

العيد فرح، وعشان تكون فرحان في العيد اتفرج على المسلسلات والأفلام اللي كان نفسك تتفرج عليها ووقتك ما كانش بيسمح. ويا سلام لو ترجع لخروجت السينما في العيد، هتنبسط. أنرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها. مع أول حفلات صيف 2026 فأكبر مول بالشيخ زايد بيرميلان مول مع ديسكو مصر والنجم ناصر.
1: ليه عني بعيد والشو بيزيد وحبيبي بيرعبك ليه سايبني في حير كان باين حتى علي.
0: مستنينكم يوم السبت 30 مايو رابع أيام عيد الأضحى في بيرميلان مول الشيخ زايد. تقدروا تشتروا التيكتس من على تيكتس مارشي. Brought to you by Cleopatra Group. Organized by Gorilla Zone. Official radio sponsor Energy 92.1. احنا دلوقتي في العيد والعيد يعني لحمة وفتة
2: والزة من برة والزيتين من جوة وفراخ ولحمة وفتة
0: يعني معدتنا بتشتغل بأقصى طاقتها وهي بتحاول تهضم اللي بيدخل لها ده. وشوف الصدف يا أخي النهاردة هو اليوم العالمي لصحة المعدة World Digestive Health Day. اليوم ده بيتعمل كل سنة من منظمة أطباء الجهاز الهضمي العالمية عشان يفكرونا إنه المعدة مش بس عضو في الجسم، دي شريكة حياة، بس شريك متبهدل معانا جامد.
3: مفيش حب أحلى من حب الأكل.
0: السؤال دلوقتي إزاي نحافظ على معدتنا بعد معجنة أكل العيد اللي كلنا عملناها دي؟ مضغ الأكل كويس قبل البلع. الهضم بيبدأ من البق، لما بناكل بسرعة وبنبلع معدتنا بتشتغل ضعف الجهد، خصوصاً اللحمة الدسمة، لازم ندي نفسنا وقت ونمضغ الأكل كويس. بعد كل وجبة دسمة اشرب مية دافية مش باردة، لأن المية الباردة بتعمل صدمة للمعدة وبتبطئ الهضم. وابعد عن المشروبات الغازية والعصائر المعلبة عشان بيزودوا الانتفاخ مش بيساعدوا. أكيد بعد ما بنضرب الفتة واللحمة بيكبس علينا النوم، بس اصبر على الأقل ساعتين قبل ما تنام وياريت كمان ثلاثة. النوم فوراً بعد الأكل بيخلي الحمض يطلع من المعدة للمريء ويسبب حرقة. اتمشى شوية في البيت حتى لو مشي خفيف. كوباية زنجبيل أو نعناع بعد الأكل معجزة حقيقية، بتهدي المعدة، بتقلل الانتفاخ وبتساعد على الهضم. وده مش كلام جدات، لأ العلم بيأكد ده. طبعاً بدون سكر بيكون الحل الأمثل. لو العزومة طويلة اتفادى تاكل كل الأصناف في نفس الوقت، ابدأ بالسلطة والخضار الأول بعدين اللحمة وسيب الحلو للآخر. المعدة زي أي حاجة تانية محتاجة تشتغل بنظام، فبلاش نغفلها. مشي من 10 ل 15 دقيقة خفيف بعد الوجبة الكبيرة بيساعد الجهاز الهضمي يشتغل أحسن بكتير. مش لازم جيم ولا تمارين قوية، بس اتحرك. حاول يكون في سلطة وخضار على الأكل في العيد. الألياف بتساعد الأمعاء تتحرك وبتمنع الإمساك اللي بيجي بعد الأكل الدسم. ويا سلام في شوية طحينة مع السلطة. عيد الأضحى جه وبعده هندخل على الصيف والساحل، فكل واحد هيبقى عنده اختيار من الاتنين. بص هو اختيار صعب، بس في كل الأحوال استمتع بالعيد زي ما تحب. أنرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتوا بخير وسعادة.
4: كل سنة وانتم طيبين، العيد فرحة.

0: صلاحه.
1: تعرف مين اللي بيصعب عليا بجد في عيد الأضحى؟
2: مين؟ الخروف؟
1: لا يا ريت، بيصعب عليا أي حد نباتي ملوش في اللحم.
2: عشان كلنا بناكل ماشي ومحمر مع ده هو يعني؟
1: لا برضو.
2: أمال إيه؟
1: عشان ده بيطلع من العيد فاضي خالص، لا منه أكل لحمة ولا حتى خد عيدية عشان ده عيد لحمة.
2: بس هو برضو بيستفاد إنه بينزل في العيد يلاقي مفيش زحمة.
1: ما هو برضو مش هيبقى ولا عادية ولا لحمة ولا قلة زحمة.

الأصول العالية أمرت والصعيد وربايته تمرت واللي على طبليته أبوه

0: بمناسبة عيد الأضحى، إنرجي بتقول لكم
1: كل سنة وانتم طيبين.
2: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. You only live once, let the people see.

0: العيد بالنسبة لي الأكل، يعني الفتة واللحمة والحاجات بقى اللي بناكلها في النص. العيد بالنسبة لي أهم حاجة فيه الأكل.
1: انرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

عيد الأضحى المبارك على كل الفيجيتيريانز والفيجنز، توخي الحذر والانتباه لمحاولات عزومات القرايب، لأنها بالتأكيد هتكون مليئة باللحمة والفتة وحلويات اللحوم المختلفة. خلوا بالكم.

في أجازة العيد مفيش مواعيد، مفيش منبه، مفيش ستريس، بس في لزازة، في مزيكا، في انرجي. انرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتوا بخير وسعادة.

العيد فرحة، وعشان تكون فرحان في العيد حاول تعمل حاجة تفرحك وتفرح اللي حواليك، زي إنك تتقابل مع أهلك وحبايبك وكل الناس اللي بيكون نفسك تقابلهم بس الوقت ما بيسمحش. أنرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

0: العيد بالنسبة لي نسافر ونشوي ريش كفتة ضاني شوية كباب.
1: انرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

وانا في سجارة الصبح بشرب، 8 نازل على السلم انا وابن جارتي، قالوا لي لما تكبر هصحى وانام براحتي، بيضحكوني لو كنت خدت جنيه من كل الناس اللي نصحوني كان زماني

0: خلصت وخلصت من شغلي الجميل، مع ان عقدي مكتوب فيه 5 بالكتير. سرحت في الشوارع والناس اللي فيها تاهت، تهت في الاغاني والاحلام اللي كانت. وفجأة الدنيا قامت خناقة على التسعيرة، سواق بيشخط في الركابة كأنه موصلهم جميلة. والالف ليلة وليلة بس القصة دي هزيلة، زي الدراما عندنا مش بتعكس اللي فينا. لما نفسه والركاب وقال على الله التوكل، كل لما بمشي في الحياة بحس روحي اتقل، بحس روحي اهبل. صدقت ناس غريبة، كنت فاكر نفسي اعقل،
1: كنت فاكر نفسي بفهم.
0: اتلهيت في فيديوهات بتقول لي ركز على اللي جاي، عايز تنجح هتنجح، طب قول لي ازاي؟ عالم كدابة، نص مدعين نجح ونص مدعين كابة. الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة، الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة. من عارف ده فلسه مثبت في الحياة، كتير بني آدم ساكت بس جواه اللي

0: جديد على انرجي. حودة بندق، زاب ثروت، وماهر الملاخ يوم بيومه.
1: بالتمام وصلت الجراش الأحلام، هنا بس صاحب القهوة اللي حياته ماشية لقدام. هنا دخان من غير لحمة، فوضى من غير زحمة، رهنك كتير خسرانة لكن بغرابة الناس مسامحة. صلي

0: العيد فرحة، وعشان تكون فرحان في العيد شوف أكتر مكان بترتاح فيه وروحه. حاول تفصل وتهدي أعصابك وتستفيد بالأجازة بتاعتك إنك ترجع بمود جديد. إنرجي بتقولك كل عيد وإنت فرحان.
1: عطش، هي مين البنت اللي لسه مسلمة عليك دي؟

0: be right back here for ads. الو دودي.
1: ايوه.
0: انت مش فاهمه حصل ايه؟
1: حصل ايه؟
0: انا ما فوقش في الكافيه واحده ضايعه سلمت عليه بقولك ايه مش زينا خالص. بقولك ايه مش زينا خالص. كان لازم تشوفي هي بصت له ازاي وهو بص لها ازاي. راحت بصت لي ازاي رحت انا بص لها ازاي بجد.
1: متحصري.
0: لا بجد
1: متحصري.
0: يا دودو ماشيه لابسه كعبه في الكافيه تك تك تك وبتطرقع لبانه وهي

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. مع اول حفلات صيف 2026 فاكبر مول بالشيخ زايد بيرميلان مول مع ديسكو مصر والنجم ناصر.
1: ليه عني بعيد وشو بيزيد وحبيبي بيرعبك ليه سايبني في حير كان باين حتى علي.
0: مستنيينكم يوم السبت 30 مايو رابع ايام عيد الاضحى في بيرميلان مول الشيخ زايد. تقدروا تشتروا تيكتس من على تيكتس مارشي. brought to you by كليوباترا جروب organized by غوريلا زون official radio sponsor energy 92.1. مسافر في العيد طريق طويل خلي انرجي معاك تهون عليك المشوار. انرجي بتقول لكم كل عيد اضحى وانتوا بخير وسعاده.

العيد فرح، وعشان تكون فرحان في العيد اتفرج على المسلسلات والأفلام اللي كان نفسك تتفرج عليها ووقتك ما كانش بيسمح. ويا سلام لو ترجع لخروجه السينما في العيد هتنبسط. انرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان. ما كنتش هتجوز وبعيش مع حالي.

0: عيد الأضحى جاي يفرحنا زي كل سنة، وزي كل سنة برضو هنشوف كل كليشيهات عيد الأضحى زي إفيه
1: ستة سلخت قبل مدبح،
0: وكمان فيديوهات العجول الهربانة، والأغنية دي طبعا
2: صوت الخروب ينبح سلخته قبل مدبح مني ربطه في المنور لا بسني في عم أنور.
0: المهم رغم كل الحاجات اللي بنعملها كل سنة دي، برضو أنرجي السنة دي بتقول لكم كل سنة وانتوا طيبين، عيد أضحى سعيد، وربنا ما يقطع لنا عادة.

0: العيد بالنسبة لي الأكل، يعني الفتة واللحمة والحاجات بقى اللي بناكلها في النص. العيد بالنسبة لي أهم حاجة فيه الأكل.
1: انرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

لو أجازة العيد خطتك الوحيدة فيها هي السرير، شغل انرجي وخلي دماغك تسافر لوحدها. انرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتوا بخير وسعادة.

مسافر في العيد؟ طريق طويل ها؟ خلي انرجي معاك تهون عليك المشوار. انرجي بتقول لكم كل عيد اضحى وانتوا بخير وسعاده.

0: احنا دلوقتي في العيد، والعيد يعني لحمة وفتة،
1: والزة من برة والزيتين من جوه وفراخ ولحمة وفتة،
0: يعني معدتنا بتشتغل بأقصى طاقتها وهي بتحاول تهضم اللي بيدخل لها ده. وشوف الصدف يا أخي، النهاردة هو اليوم العالمي لصحة المعدة، World Digestive Health Day. اليوم ده بيتعمل كل سنة من منظمة أطباء الجهاز الهضمي العالمية عشان يفكرونا إنه المعدة مش بس عضو في الجسم، دي شريكة حياة، بس شريك متبهدل معانا جامد.
2: مفيش حب أحلى من حب الأكل.
0: السؤال دلوقتي، إزاي نحافظ على معدتنا بعد معجنة أكل العيد اللي كلنا عملناها دي؟ مضغ الأكل كويس قبل البلع. الهضم بيبدأ من البق، لما بناكل بسرعة وبنبلع معدتنا بتشتغل ضعف الجهد، خصوصاً اللحمة الدسمة، لازم ندي نفسنا وقت ونمضغ الأكل كويس. بعد كل وجبة دسمة اشرب مية دافية مش باردة، لأن المية الباردة بتعمل صدمة للمعدة وبتبطئ الهضم. وابعد عن المشروبات الغازية والعصائر المعلبة عشان بيزودوا الانتفاخ مش بيساعدوا. أكيد بعد ما بنضرب الفتة واللحمة بيكبس علينا النوم، بس اصبر على الأقل ساعتين قبل ما تنام، وياريت كمان تلاتة. النوم فوراً بعد الأكل بيخلي الحمض يطلع من المعدة للمريء ويسبب حرقة. اتمشى شوية في البيت حتى لو مشي خفيف. كوباية زنجبيل أو نعناع بعد الأكل معجزة حقيقية، بتهدي المعدة، بتقلل الانتفاخ وبتساعد على الهضم. وده مش كلام جدات، لأ، العلم بيأكد ده. طبعاً بدون سكر بيكون الحل الأمثل. لو العزومة طويلة اتفادى تاكل كل الأصناف في نفس الوقت، ابدأ بالسلطة والخضار الأول بعدين اللحمة، وسيب الحلو للآخر. المعدة زي أي حاجة تانية محتاجة تشتغل بنظام، فبلاش نغفلها. مشي من 10 ل 15 دقيقة خفيف بعد الوجبة الكبيرة بيساعد الجهاز الهضمي يشتغل أحسن بكتير. مش لازم جيم ولا تمارين قوية، بس اتحرك. حاول يكون في سلطة وخضار على الأكل في العيد، الألياف بتساعد الأمعاء تتحرك وبتمنع الإمساك اللي بيجي بعد الأكل الدسم. ويا سلام في شوية طحينة مع السلطة. عيد الأضحى جه وبعده هندخل على الصيف والساحل، فكل واحد هيبقى عنده اختيار من الاتنين. بص، هو اختيار صعب، بس في كل الأحوال استمتع بالعيد زي ما تحب. أنرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتوا بخير وسعادة،
3: كل سنة وانتوا طيبين، العيد فرحة.

0: تعرف مين اللي بيصعب عليا بجد في عيد الأضحى؟
1: مين؟ الخروف؟
0: لا يا ريت، بيصعب عليا أي حد نباتي ملوش في اللحم.
1: عشان كلنا بناكل ماشي ومحمر ما عدا هو يعني؟
0: لا برضو.
1: أمال إيه؟
0: عشان ده بيطلع من العيد فاضي خالص، لا منه أكل لحمة ولا حتى خد عيدية عشان ده عيد لحمة.
1: بس هو برضو بيستفاد إنه بينزل في العيد يلاقي مفيش زحمة.
0: ما هو برضو مش هيبقى ولا عادية ولا لحمة ولا قلة زحمة.

0: زي ما تحب. أنا جي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتم بخير وسعادة.
1: جديد على انرجي زياد زازا ترك وكوكي as you know.

جديد بلاك تيما على انرجي. يا جميل المحيّة.

العيد فرحة، وعشان تكون فرحان في العيد حاول تعمل حاجة تفرحك وتفرح اللي حواليك، زي إنك تتقابل مع أهلك وحبايبك وكل الناس اللي بيكون نفسك تقابلهم بس الوقت ما بيسمحش. أنرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

0: العيد بالنسبة لي نسافر ونشوي ريش كفتة ضاني شوية كباب.
1: انرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

العيد فرحة، وعشان تكون فرحان في العيد شوف أكتر مكان بترتاح فيه وروحه. حاول تفصل وتهدي أعصابك وتستفيد بالأجازة بتاعتك إنك ترجع بمود جديد. إنرجي بتقولك كل عيد وإنت فرحان.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها. مع أول حفلات صيف 2026 فأكبر مول بالشيخ زايد بيرميلان مول مع ديسكو مصر والنجم ناصر.
1: ليه عني بعيد والشو بيزيد وحبيبي بيلعب بيك لسيدني في حير كان باين حتى علي.
0: مستنينكم يوم السبت 30 مايو رابع أيام عيد الأضحى في بيرميلان مول الشيخ زايد. تقدروا تشتروا التيكتس من على تيكتس مارشي. Brought to you by Cleopatra Group. Organized by Gorilla Zone. Official radio sponsor Energy 92.1.
2: عيد الأضحى المبارك على كل الفيجيتيريانز والفيجنز. توخي الحذر والانتباه لمحاولات عزومات القرايب لأنها بالتأكيد هتكون مليئة باللحمة والفتة وحلويات اللحوم المختلفة. خلوا بالكم.

في أجازة العيد مفيش مواعيد، مفيش منبه، مفيش ستريس، بس في لزازة، في مزيكا، في انرجي. انرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتوا بخير وسعادة.

0: زي ما تحب. انرجي بتقول لكم كل عيد اضحى وانتم بخير وسعاده.
1: في ساقية جديد على انرجي، حودة بندق، زاب ثروت، وماهر الملاخ، يوم بيومه.

بصحى وبفتح عيني بقول يا ريت يا دنيا جربي الليلة تراضيني. بكوي بوضب ميعاد نزولي قرب، بعرف اسكت طويل وانا في سيجارة الصبح بشرب. تمانية نازل عالسلم انا وابن جارتي، قالولي لما تكبر هصحى وانام براحتي. بيضحكوني لو كنت خدت جنيه من كل الناس اللي نصحوني.

من شغلي الجميل، مع ان عقدي مكتوب فيه 5 بالكتير. سرحت في الشوارع والناس اللي فيها تاهت، تهت في الاغاني والاحلام اللي كانت. وفجأة الدنيا قامت خناقة على التسعيرة، سواق بيشخط في الركابة كأنه موصلهم جميلة. والالف ليلة وليلة بس القصة دي هزيلة، زي الدراما عندنا مش بتعكس اللي فينا. لما نفسه والركاب وقال على الله التوكل، كل ما بمشي في الحياة بحس روحي اتقل، بحس روحي اهبل. صدقت ناس غريبة، كنت فاكر نفسي اعقل، كنت فاكر نفسي بفهم. اتلهيت في فيديوهات بتقول لي ركز على اللي جاي، عايز تنجح هتنجح، طب قول لي ازاي؟ عالم كدابة، نص مدعين نجاح

0: Ali Deyip, Ala Energy, Huda Bunduk, Zeb Sarot ve Meher El Mellah, Yum Biyumu.
1: تسعد التمام وصلت الجراش الأحلام هنا بس صاحب القهوة اللي حياته ماشية لقدام هنا دخان من غير لحمة فوضى من غير زحمة رهنك كتير خسرانة لكن بغرابة الناس مسامحة

المسكنات لصوت عتاب بعيد مسموع مش عيط حقود اخلص من عيني كل الدموع مطاريق كتير هنا هربانين من غدر الدنيا في اللي بيهرب عنده است واللي بيهرب من ماضيه في اللي خسر من الدنيا بست والمسؤولية بتناديه هنا بنهرب من الواقع نهرب من المضارع رحمة بين شفتين او جولتين نرجع نصارع

العيد فرح، وعشان تكون فرحان في العيد اتفرج على المسلسلات والأفلام اللي كان نفسك تتفرج عليها ووقتك ما كانش بيسمح. ويا سلام لو ترجع لخروجة السينما في العيد هتنبسط. انرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

في أجازة العيد مفيش مواعيد، مفيش منبه، مفيش استرس، بس في لزازة، في مزيكا، في انرجي. انرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتم بخير وسعادة.

لو أجازة العيد خطتك الوحيدة فيها هي السرير، شغل انرجي وخلي دماغك تسافر لوحدها. انرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتوا بخير وسعادة.

مسافر في العيد طريق طويل، خلي انرجي معك تهون عليك المشوار. انرجي بتقول لكم كل عيد اضحى وانتو بخير وسعاده.

نسافر في العيد طريق طويل ها؟ خلي أنرجي معاك تهون عليك المشوار. أنرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتوا بخير وسعادة.

0: عيد الأضحى جاي يفرحنا زي كل سنة، وزي كل سنة برضو حنشوف كل كليشيهات عيد الأضحى زي إفيه
1: صدق سلخت قبل مدبح،
0: وكمان فيديوهات العجول الهربانة، والأغنية دي طبعا
2: صوت الخروب بينبح سلخته قبل مدبح مني ربطه في المنور لا بسني في عم أنور.
0: المهم رغم كل الحاجات اللي بنعملها كل سنة دي، برضو أنرجي السنة دي بتقول لكم كل سنة وانتوا طيبين، عيد أضحى سعيد، وربنا ما يقطع لنا عادة.

العيد فرحة، وعشان تكون فرحان في العيد حاول تعمل حاجة تفرحك وتفرح اللي حواليك، زي إنك تتقابل مع أهلك وحبايبك وكل الناس اللي بيكون نفسك تقابلهم بس الوقت ما بيسمحش. أنرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

0: إحنا دلوقتي في العيد، والعيد يعني لحمة وفتة،
1: والزة من برة والزيتين من جوة وفراخ ولحمة وفتة،
0: يعني معدتنا بتشتغل بأقصى طاقتها وهي بتحاول تهضم اللي بيدخل لها ده. وشوف الصدف يا أخي، النهاردة هو اليوم العالمي لصحة المعدة، World Digestive Health Day. اليوم ده بيتعمل كل سنة من منظمة أطباء الجهاز الهضمي العالمية عشان يفكرونا إنه المعدة مش بس عضو في الجسم، دي شريكة حياة، بس شريك متبهدل معانا جامد.
2: مفيش حب أحلى من حب الأكل.
0: السؤال دلوقتي، إزاي نحافظ على معدتنا بعد معجنة أكل العيد اللي كلنا عملناها دي؟ مضغ الأكل كويس قبل البلع. الهضم بيبدأ من البق، لما بناكل بسرعة وبنبلع معدتنا بتشتغل ضعف الجهد، خصوصاً اللحمة الدسمة، لازم ندي نفسنا وقت ونمضغ الأكل كويس. بعد كل وجبة دسمة اشرب مية دافية مش باردة، لأن المية الباردة بتعمل صدمة للمعدة وبتبطئ الهضم. وابعد عن المشروبات الغازية والعصائر المعلبة عشان بيزودوا الانتفاخ مش بيساعدوا. أكيد بعد ما بنضرب الفتة واللحمة بيكبس علينا النوم، بس اصبر على الأقل ساعتين قبل ما تنام، وياريت كمان تلاتة. النوم فوراً بعد الأكل بيخلي الحمض يطلع من المعدة للمريء ويسبب حرقة. اتمشى شوية في البيت حتى لو مشي خفيف. كوباية زنجبيل أو نعناع بعد الأكل معجزة حقيقية، بتهدي المعدة، بتقلل الانتفاخ وبتساعد على الهضم. وده مش كلام جدات، لأ، العلم بيأكد ده. طبعاً بدون سكر بيكون الحل الأمثل. لو العزومة طويلة اتفادى تاكل كل الأصناف في نفس الوقت، ابدأ بالسلطة والخضار الأول بعدين اللحمة، وسيب الحلو للآخر. المعدة زي أي حاجة تانية محتاجة تشتغل بنظام، فبلاش نغفلها. مشي من 10 ل15 دقيقة خفيف بعد الوجبة الكبيرة بيساعد الجهاز الهضمي يشتغل أحسن بكتير. مش لازم جيم ولا تمارين قوية، بس اتحرك. حاول يكون في سلطة وخضار على الأكل في العيد، الألياف بتساعد الأمعاء تتحرك وبتمنع الإمساك اللي بيجي بعد الأكل الدسم. ويا سلام في شوية طحينة مع السلطة. عيد الأضحى جه وبعده هندخل على الصيف والساحل، فكل واحد هيبقى عنده اختيار من الاتنين. بص، هو اختيار صعب، بس في كل الأحوال استمتع بالعيد زي ما تحب. أنرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتوا بخير وسعادة،
3: كل سنة وانتوا طيبين. العيد فرحة.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها. مع أول حفلات صيف 2026 فأكبر مول بالشيخ زايد بيرميلان مول مع ديسكو مصر والنجم ناصر.
1: ليه عني بعيد والشو بيزيد وحبيبي بيرعبني ليه سايبني في حير كان باين حتى علي.
0: مستنينكم يوم السبت 30 مايو رابع أيام عيد الأضحى في بيرميلان مول الشيخ زايد. تقدروا تشتروا تيكتس من على تيكتس مارشي. Brought to you by كليوباترا جروب. Organized by غوريلا زون. Official radio sponsor Energy 92.1.
2: كل سنة وانتم طيبين وكل أيامكم تبقى حلوة إن شاء الله يا رب. كارمن سليمان.

العيد فرحة، وعشان تكون فرحان في العيد شوف أكتر مكان بترتاح فيه وروحه. حاول تفصل وتهدي أعصابك وتستفيد بالأجازة بتاعتك إنك ترجع بمود جديد. إنرجي بتقولك كل عيد وإنت فرحان.

0: تعرف مين اللي بيصعب عليا بجد في عيد الأضحى؟
1: مين؟ الخروف؟
0: لا يا ريت، بيصعب عليا أي حد نباتي ملوش في اللحم.
1: عشان كلنا بناكل ماشي ومحمر ما عدا هو يعني؟
0: لا برضو.
1: أمال إيه؟
0: عشان ده بيطلع من العيد فاضي خالص، لا منه أكل لحمة ولا حتى خد عيدية عشان ده عيد لحمة.
1: بس هو برضو بيستفاد إنه بينزل في العيد يلاقي مفيش زحمة.
0: ما هو برضو مش هيبقى ولا عيدية ولا لحمة ولا قلة زحمة.

العيد فرح، وعشان تكون فرحان في العيد اتفرج على المسلسلات والأفلام اللي كان نفسك تتفرج عليها ووقتك ما كانش بيسمح. ويا سلام لو ترجع لخروجه السينما في العيد، هتنبسط. انرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

هتقضي أجازة العيد نوم؟ هتقضيها أكل؟ ولا حتى هتسافر؟ في كل الحالات شغل إنرجي واستمتع. إنرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتوا بخير وسعادة.

أجازة العيد مفيش مواعيد، مفيش منبه، مفيش استرس، بس في لزازة، في مزيكا، في انرجي. انرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتم بخير وسعادة.

عيد الأضحى المبارك على كل الفيجيتيريانز والفيجنز، توخي الحذر والانتباه لمحاولات عزومات القرايب، لأنها بالتأكيد حتكون مليئة باللحمة والفتة وحلويات اللحوم المختلفة. خلوا بالكم.

في أجازة العيد مفيش مواعيد، مفيش منبه، مفيش ستريس، بس في لزازة، في مزيكا، في انرجي. انرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتوا بخير وسعادة.

مسافر في العيد طريق طويل ها خلي انرجي معاك تهون عليك المشوار انرجي بتقول لكم كل عيد اضحى وانتوا بخير وسعاده.

0: انرجي بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى.
1: العيد فرحه، وعشان تكون فرحان في العيد حاول تعمل حاجه تفرحك وتفرح اللي حواليك، زي انك تتقابل مع اهلك وحبايبك وكل الناس اللي بيكون نفسك تقابلهم بس الوقت ما بيسمحش. انرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

Yeah. In the zone. They got 10 zero. Oh.

مسافر في العيد طريق طويل، خلي انرجي معاك تهون عليك المشوار. انرجي بتقول لكم كل عيد اضحى وانتوا بخير وسعاده.

0: أنك يوم
1: عيد الأضحى جاي يفرحنا زي كل سنة، وزي كل سنة برضو حنشوف كل كليشيهات عيد الأضحى زي إفيه
2: سادة سلخت قبل مدبح،
1: وكمان فيديوهات العجول الهربانة، والأغنية دي طبعا
3: صوت الخروب بينبح سلخته قبل مدبح مني ربطه في المنور لا بس نفع ما أنور.
1: المهم رغم كل الحاجات اللي بنعملها كل سنة دي، برضو أنرجي السنة دي بتقول لكم كل سنة وانتوا طيبين، عيد أضحى سعيد وربنا ما يقطع لنا عادة.

العيد فرحة، وعشان تكون فرحان في العيد شوف أكتر مكان بترتاح فيه وروحه. حاول تفصل وتهدي أعصابك وتستفيد بالأجازة بتاعتك إنك ترجع بمود جديد. إنرجي بتقولك كل عيد وإنت فرحان.

العيد فرح، وعشان تكون فرحان في العيد اتفرج على المسلسلات والأفلام اللي كان نفسك تتفرج عليها ووقتك ما كانش بيسمح. ويا سلام لو ترجع لخروجة السينما في العيد، هتنبسط. انرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

0: العيد بالنسبة لي الأكل، يعني الفتة واللحمة والحاجات بقى اللي بناكلها في النص. العيد بالنسبة لي أهم حاجة فيه الأكل.
1: انرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

هتقضي أجازة العيد نوم؟ هتقضيها أكل؟ ولا حتى هتسافر؟ في كل الحالات شغل انرجي واستمتع. انرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتوا بخير وسعادة.

0: احنا دلوقتي في العيد، والعيد يعني لحمه وفته،
1: والزه من بره والزيتين من جوه وفراخ ولحمه وفته،
0: يعني معدتنا بتشتغل باقصى طاقتها وهي بتحاول تهضم اللي بيدخل لها ده. وشوف الصدف يا اخي، النهارده هو اليوم العالمي لصحه المعده، World Digestive Health Day. اليوم ده بيتعمل كل سنه من منظمه اطباء الجهاز الهضمي العالميه عشان يفكرونا انه المعده مش بس عضو في الجسم، دي شريكه حياه، بس شريك متبهدل معانا جامد.
2: مفيش حب احلى من حب الاكل.
0: السؤال دلوقتي، ازاي نحافظ على معدتنا بعد معجنه اكل العيد اللي كلنا عملناها دي؟ مضغ الاكل كويس قبل البلع. الهضم بيبدأ من البق، لما بناكل بسرعة وبنبلع معدتنا بتشتغل ضعف الجهد، خصوصاً اللحمة الدسمة، لازم ندي نفسنا وقت ونمضغ الأكل كويس. بعد كل وجبة دسمة اشرب مية دافية مش باردة، لأن المية الباردة بتعمل صدمة للمعدة وبتبطئ الهضم. وابعد عن المشروبات الغازية والعصائر المعلبة عشان بيزودوا الانتفاخ مش بيساعدوا. أكيد بعد ما بنضرب الفتة واللحمة بيكبس علينا النوم، بس اصبر على الأقل ساعتين قبل ما تنام، وياريت كمان ثلاثة. النوم فوراً بعد الأكل بيخلي الحمض يطلع من المعدة للمريء ويسبب حرقة. اتمشى شوية في البيت حتى لو مشي خفيف. كوباية زنجبيل أو نعناع بعد الأكل معجزة حقيقية، بتهدي المعدة، بتقلل الانتفاخ وبتساعد على الهضم. وده مش كلام جدات، لأ، العلم بيأكد ده. طبعاً بدون سكر بيكون الحل الأمثل. لو العزومة طويلة اتفادى تاكل كل الأصناف في نفس الوقت، ابدأ بالسلطة والخضار الأول بعدين اللحمة، وسيب الحلو للآخر. المعدة زي أي حاجة تانية محتاجة تشتغل بنظام، فبلاش نغفلها. مشي من 10 ل 15 دقيقة خفيف بعد الوجبة الكبيرة بيساعد الجهاز الهضمي يشتغل أحسن بكتير. مش لازم جيم ولا تمارين قوية، بس اتحرك. حاول يكون في سلطة وخضار على الأكل في العيد، الألياف بتساعد الأمعاء تتحرك وبتمنع الإمساك اللي بيجي بعد الأكل الدسم. ويا سلام في شوية طحينة مع السلطة. عيد الأضحى جه وبعده هندخل على الصيف والساحل، فكل واحد هيبقى عنده اختيار من الاتنين. بص، هو اختيار صعب، بس في كل الأحوال استمتع بالعيد زي ما تحب. أنرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتوا بخير وسعادة،
3: كل سنة وانتم طيبين، العيد فرحة.

في أجازة العيد مفيش مواعيد، مفيش منبه، مفيش استرس، بس في لزازة، في مزيكا، في انرجي. انرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتم بخير وسعادة.

0: تعرف مين اللي بيصعب عليا بجد في عيد الأضحى؟
1: مين؟ الخروف؟
0: لا يا ريت، بيصعب عليا أي حد نباتي ملوش في اللحم.
1: عشان كلنا بناكل ماشي ومحمر مع ده هو يعني؟
0: لا برضو.
1: أمال إيه؟
0: عشان ده بيطلع من العيد فاضي خالص، لا منه أكل لحمة ولا حتى خد عيدية عشان ده عيد لحمة.
1: بس هو برضو بيستفاد إنه بينزل في العيد يلاقي مفيش زحمة.
0: ما هو برضو مش هيبقى ولا عيدية ولا لحمة ولا قلة زحمة.

لو أجازة العيد خطتك الوحيدة فيها هي السرير، شغل انرجي وخلي دماغك تسافر لوحدها. انرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتوا بخير وسعادة.

0: كل سنة وانتو طيبين لكل مستمعين انرجي، ويا رب كل ايامكو تبقى حلوة. جميل عوض.
1: جديد على انرجي، حودة بندق، زاب ثروت، وماهر الملاخ، يوم بيومه.

وخلصت من شغلي الجميل، مع ان عقدي مكتوب فيه 5 بالكتير. سرحت في الشوارع والناس اللي فيها تاهت، تهت في الاغاني والاحلام اللي كانت، وفجأة الدنيا قامت خناقة على التسعيرة. سواق بيشخط في الركابة كأنه موصلهم جميلة، والالف ليلة وليلة بس القصة دي هزيلة، زي الدراما عندنا مش بتعكس اللي فينا. لما نفسه الركاب وقال على الله التوكل، كل لما بمشي في الحياة بحس روحي اتقل، بحس روحي اهبل،

0: جديد على انرجي. حودة بندق، زاب ثروت، وماهر الملاخ يوم بيومه.
1: تسعب التمام وصلت الجراش الأحلام، هنا بس صاحب القهوة اللي حياته ماشية لقدام. هنا دخان من غير لحمة، فوضى من غير زحمة، رهنك كتير خسرانة لكن بغرابة الناس مسامحة.

اهي مسكنات لصوت عتاب بعيد مسموع، مش عيط حوت اخلص من عيني كل الدموع. مطاريد كتير هنا هربانين من غدر الدنيا، في اللي بيهرب عنده است واللي بيهرب من ماضيه، في اللي خسر من الدنيا بست والمسؤولية بتناديه. هنا بنهرب من الواقع، نهرب من المضارع، راح ما بين شفتين او جولتين نرجع نصارع.

مسافر في العيد؟ طريق طويل ها؟ خلي انرجي معاك تهون عليك المشوار. انرجي بتقول لكم كل عيد اضحى وانتوا بخير وسعاده.

العيد فرح، وعشان تكون فرحان في العيد اتفرج على المسلسلات والأفلام اللي كان نفسك تتفرج عليها ووقتك ما كانش بيسمح. ويا سلام لو ترجع لخروجة السينما في العيد، هتنبسط. انرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

عيد الأضحى المبارك على كل الفيجيتيريانز والفيجنز، توخي الحذر والانتباه لمحاولات عزومات القرايب، لأنها بالتأكيد هتكون مليئة باللحمة والفتة وحلويات اللحوم المختلفة. خلوا بالكم.

في أجازة العيد مفيش مواعيد، مفيش منبه، مفيش ستريس، بس في لزازة، في مزيكا، في انرجي. انرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتوا بخير وسعادة.

0: اللي سهلوا انتوا طيبين، كل اللي بيسمعوا انرجي 9201 او 92.1. كل سنة وانتوا طيبين. سمير الخشاب.
1: جديد على انرجي، زياد زازا، ترك وكوكي. As you know.

العيد فرحة، وعشان تكون فرحان في العيد حاول تعمل حاجة تفرحك وتفرح اللي حواليك، زي إنك تتقابل مع أهلك وحبايبك وكل الناس اللي بيكون نفسك تقابلهم بس الوقت ما بيسمحش. أنرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

العيد فرحة، وعشان تكون فرحان في العيد شوف أكتر مكان بترتاح فيه وروحه. حاول تفصل وتهدي أعصابك وتستفيد بالأجازة بتاعتك إنك ترجع بمود جديد. إنرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

0: العيد بالنسبة لي الأكل، يعني الفتة واللحمة والحاجات بقى اللي بناكلها في النص. العيد بالنسبة لي أهم حاجة فيه الأكل.
1: انرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

مسافر في العيد طريق طويل، خلي انرجي معك تهون عليك المشوار. انرجي بتقول لكم كل عيد اضحى وانتو بخير وسعاده.

هتقضي أجازة العيد نوم؟ هتقضيها أكل؟ ولا حتى هتسافر؟ في كل الحالات شغل إنرجي واستمتع. إنرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتوا بخير وسعادة.

0: عيد الأضحى جاي يفرحنا زي كل سنة، وزي كل سنة برضو حنشوف كل كليشيهات عيد الأضحى زي إفيه
1: سانتا سلخت قبل مدبح،
0: وكمان فيديوهات العجول الهربانة، والأغنية دي طبعا
2: صوت الخروب ينبح سلخته قبل مدبح مني ربطه في المنور لا بسني في عم أنور.
0: المهم رغم كل الحاجات اللي بنعملها كل سنة دي، برضو أنرجي السنة دي بتقول لكم كل سنة وانتوا طيبين، عيد أضحى سعيد، وربنا ما يقطع لنا عادة.

في أجازة العيد مفيش مواعيد، مفيش منبه، مفيش استرس، بس في لزازة، في مزيكا، في انرجي. انرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتم بخير وسعادة.

لو أجازة العيد خطتك الوحيدة فيها هي السرير، شغل انرجي وخلي دماغك تسافر لوحدها. انرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتوا بخير وسعادة.

مسافر في العيد؟ طريق طويل ها؟ خلي انرجي معاك تهون عليك المشوار. انرجي بتقول لكم كل عيد اضحى وانتوا بخير وسعاده.